يتركي ماكوليلك كي كاميك بهلاي وانتور تشاي ماريا فيسيون وايتيك كاجالوني اشكي ماكي كولو. Nos llenamos de alegría por recibir hoy esta caravana de la Antorcha por la Paz, gracias a este canal de María Visión.